0: دنيا سوري انه بشرتي مش بيضة، سوري لاولادي، سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة، سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا، لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا.
1: هنا الموت حية سهلة بس صعبة الحياة، حرية كذابة عالم استبدادي، نستقبل ضيوف نستقبل شهداء، منسينا الدرة وقصف المعمداني، عبادة جماعية اطفال ونساء، يموت عزيز من يبكي دا شهيد، نصرة نصرة وتبقى العزة لله، راجعين يا اقصى وعد الله.

0: اوكرانيا، سوري انه بشرتي مش بيضة، سوري لاولادي، سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة، سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا، لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا.
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعبة الحياة، حرية كذابة عالم استبدادي، نستقبل ضيوف نستقبل شهداء، ما